0: رياض القرآن يقدم.
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته وأجمع المسلمون على جوازه. طيب jadi meminjamkan, memberi pinjam ini disyariatkan, dan hal ini tunjukkan dengan